أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دردرا بجل بهند أبو جاومرا هوتينا إذاعة النور ها راديو من راديو النور. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى أهورينا الجامع في فقه النساء. إن النها الجامع في فقه النساء درس رمن سالينون ده إن النها كتاب الغسل. En larino en donno ha babol ngiwamji en larino ngiwamji farillaji no vayi en larino mujibatul ghusli bawton bo en tokkiti en lari ngiwamji sunnin keji bo no vayi en larino bawton bo so arkanul ghusli ha arkanul ghusli do en larino dangrangeji ngiwam ko ruknuji ngiwam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non hubugo ndiyam ha bandu bawton bo en laari sunnaji ngiwam man bawton bo en tokkiti en do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en laari dum don sunna muakkada yiwugo to ni bi adama faddama en laari no hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama o fadamano sayyida aisha yachinen saqila rasulullah sallallahu alayhi wa sallama faqala asalla an-nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanua fawghmi alayhi thumma afaqa faqala asalla an-nas فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دولي مان في المقدب قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوع فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله إن لا أرنو حديثه السيدة عائشة في اللانيندو وفيت النبي صلى الله عليه وسلم piyal saatini dum faddere tawi du hebi dum nenen tande hakkilo mako warti o ummi o yami himbe julina viata la himbe julai be do rena ma danu laado Allah nenen taw yambe jo innamo ndiyam ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo innimo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi hebo ya

قال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم صعيدا طيبا. قال أسيد ابن حضير ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ

راسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله.

يدعوكم أسارى تفادوهم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً.

0: في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: Et leur prophète leur dit:

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

فأتاه الله يحييه قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق

بموتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: فيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم.
1: Et comment pouvez-vous ne pas croire alors que les versets